0: crystals.
1: الراديو بتلاقيه بتشتري كاسيت بتلاقيه فما بيرحلش عنا هو بيسافر انما هو موجود موجود بفنه وسيظل موجود يعني
2: لما شفتك اول ما شفتك